0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

وحبا. مرحبا مرحبا، تحياتي، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام. بنطل عليكم مجددا كما كل يوم جمعة الساعة 3 حتى الساعة 4 مع برنامجنا المباشر باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية. مدينة بريسبن 98.1 FM أستراليا. اليوم الجمعة 21 من الشهر الثامن آب أغسطس 2026. راديو 4eb.org.au. معكم دينا سليم حنحن. أعزائي أهلا وسهلا فيكم، تحياتي، كيف حالكم؟ ورح نبدأ كما كل مرة بحكمة اليوم. لا تحاول إسعادي، كن شيئا لا يؤذيني فقط. فان كوخ.

0: ما أحلاه الواحد بيقدر يسعد الآخر ولو بإشي بسيط، لأنه السعادة مش دايما في الأشياء الكبيرة اللي مننتظرها، ممكن بتتخبى السعادة في لحظة صغيرة، مكان صغير إحنا منلتفتش إله، ضحكة صادقة، ابتسامة صادقة، كوب قهوة في صباح هادئ، في صوت من حبه، في قلب بشعر بالامتنان لأنه ما زال قادرا على الفرح. السعادة أن نتصالح مع الحياة كما هي، أن نترك خلفنا ما يؤلمنا دون أن نحمل الكراهية. السعادة هي أن نمنح قلوبنا فرصة أخرى للحب والأمل، إنها تلك اللحظة التي نشعر فيها دون سبب واضح، لكن منعرف، لازم نعرف إنه الحياة ما زالت جميلة، وإنه بكرة شيء بيستحق أن نبتسم علشانه.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

في فيلسوف روماني قديم شو قال؟ يؤدي الألم بالبعض إلى الجنون، لكننا لا نرى الألم، نرى الجنون فقط. من هو سيوران؟ سيوران هو فيلسوف وكاتب روماني فرنسي، من أشهر كتبه في الفلسفة التشاؤمية والوجدية. كان رجل متشائم، اشتهر بتأملاته الحادة في الحياة والموت والوحدة واليأس والسعادة ومعنى الوجود. سيوران كتب كتب كتير مشهورة بأسلوب أدبي كتير حلو، اجت أفكاره على

اعترافات ولعنات. تصور العناوين، السقوط في الزمن. يعني هاي العناوين احنا لما نسمعها ومنيجي احنا بنقرأ لسيوران منقول ليش هالقد كان متشائم. إميل سيوران ولد سنة 1911 وتوفى 1995، هو مش قديم كتير، هو روماني فرنسي، يعني كان حاصل على جنسيتين، عاش وخلق الرغبة في الاستمرار، في الاستمرار والرغبة في التحرر من ثقل الوجود. هيك كان ضلوا يقول.

رومانيا هي غير عن روما أكيد، وإحنا هلأ صرنا تقريبا على وشك انتهاء شهر أغسطس آب اللهب. إحنا هيك منتذكره ببلادنا إنه آب اللهب.

بأستراليا. أنا بقول له يا آخر حكايات الصيف، ويا شهرا يجيء محملا برائحة البحر ودفء الشمس وحنين لا نعرف له اسما. يعني كتير شغلات صارت هذا الشهر، منحس إنه الزمن صار شوي بطيء لأنه الأيام تعطينا فرصة نفرح قبل ما إحنا نغير فصل، لأنه الصيف صار فيه على الأبواب. لما منرعب إحنا القمر بالليل منقول ما أجمل القمر لما تكون إيش السما صافي، وإحنا بعدنا يعني بفصل مش صيف يعني، لكن كأنه منقول إنه هاي الشمس بتكذب علينا لما بترحل في الأفق، تعطينا رسالة أخيرة قبل الرحيل بتقول أغسطس ليس مجرد شهر، إنه حالة من القلب فيه نودع أشياء أحببناها ونحتفظ بأشياء أخرى في الذاكرة، ونكتشف أن بعض النهايات ليس إلا بدايات جميلة متنكرة. مش عارف ليش بتماهي كتير بهذا شهر آب، ابصر ليش يا أغسطس، كن رحيما بقلوبنا واترك لنا من نورك ما يكفي لنعبر به الأيام القادمة، اجعل ما تبقى منك فرحا خالصا وذكرى دافئة وأمنية تجد طريقة أخيرا إلى الحياة. أغسطس شهر زي باقي الشهور، لكن اليوم حبيت أني أتغزل فيه شوي، لأنه بأغسطس اللحظة فيه بتشبه لحظة خاطفة لن تدوم، منحاول أنه نعيشها بكل قلوبنا، خلينا نعيشها بسعادة بكل قلوبنا.

شهر آب شهر أغسطس سمي على اسم الإمبراطور أغسطس. كان ابن أخ يوليوس قيصر بالتبني ووريثه السياسي. أغسطس ويوليوس قيصر من أبرز الشخصيات التي غيرت وجه التاريخ الروماني، رغم أن كليهما لم يعش في العصر نفسه من القوة والسلطة. أغسطس يعني المبجل أو الموقر. مرة منحكي إحنا عن الرومان، خلينا نحكي شوي عنهم. مع أغسطس بدأت مرحلة جديدة عرفت باسم السلام الروماني، يعني فترة طويلة من الاستقرار النسبي والازدهار داخل أجزاء واسعة من الإمبراطورية الرومانية. شو عمل أغسطس؟ أعاد تنظيم الجيش، أصلح الإدارة والضرائب، طور الطرق، وشجع البناء، وعمل على تعزيز سلطة روما في أنحاء واسعة من العالم المتوسط. اللي بروح على روما بمشي مش بقوله كل الطرق تؤدي إلى روما، طرق وسيعة طويلة طويلة طويلة مساحات، حاولت إني أمشي فكرت حالي أقدر يعني أوصل نهايتها. طلع علي رجل من البيت قال لي لوين رايحة بنتي؟ قلت له بدي أروح على المكان الفلاني. يقولوا إنه قال لي أنت بطريق إلى روما، بس هذا الطريق آلاف الكيلومترات، أو بتروحي بالسيارة أو بتروحي على البايسيكل. ولا كنت في روما، واللي بروح على روما بمشي بطرق قديمة جداً عمرها آلاف السنين، لأن أغسطس هو من الرواد اللي أصلح الطرق في إيطاليا روما.

الإمبراطور أغسطس ولد 63 قبل الميلاد ومات ب 14 ميلادية، يعني عاش ومات قبل ظهور المسيحية بوضوح كديانة مستقلة. ولد المسيح في أواخر عهد أغسطس، لكن المسيحية بدأت تنتشر بعد ذلك خصوصا في القرن الأول الميلادي. واللي بيسأل شو كان دين أغسطس قيصر؟ قبل المسيحية كان يتبع الديانة الرومانية التقليدية. آمن أغسطس بالآلهة الرومانية وشارك في الطقوس الدينية الرسمية. نظامه السياسي ارتبط بقوة بالدين الروماني وبفكرة تكريم الأباطرة. عم نحكي عن أغسطس قيصر اللي ازدهرت الثقافة في عصره، وظهرت أو ولمع عدد كبير من الأدباء مثل فيرجيل وهوراس وأوفيد. هلأ بيجي يمكن بعض الناس تقترط عليها الأسماء وبدها تسأل على القديسة هيلانا. القديسة هيلانا اللي اكتشفت الصليب في القدس في أورشليم كانت عاشت بعد أغسطس بحوالي 3 قرون، وكانت القديسة هيلانا والدة قسطنطين الكبير الذي أصبح أول إمبراطور روماني يتبنى المسيحية علناً.

أهلين فلونا، كيف حالك؟ أنا كتير مبسوطة إنك أنتي هون. بتقولي فلونا أول مرة بتكون معنا، بتقول أنا كمان بحب شهر آب بكل السنة هيك بحس. بتقول أنطوانيت يمكن بأستراليا حلو بس ببلادنا شوب وحريق هلأ. أنا شخصيا بحب الربيع والخريف من جماعة الحل الوسط. منيح أنطوانيت دائما من جماعة حل الوسط، بس احنا عايشين بأستراليا مش بالشرق الأوسط. بتقول لي فلونا بكل مكان بالكرة الأرضية هالشهر حلو، كتير حلو. أنا اخترت أغنية لوائل كفور قبل شوي، معقول تشتي في آب. بتقول لي نوران مخول، وائل كفور عم يحكي عن أستراليا بهاي الغنية. بالفعل بالفعل هو قصد هيك، لأنه إحنا دور شتاء دور برد دور شوب دور، يعني إحنا طقسنا هلأ متقلب. أما استنوا شوي، حلمكم حلمكم شوي شوي. أهلين جنات صايغ من حيفا، كيفك جنات؟ شو أخبارك حبيبتي؟ أنا متأسفة مش قادرة أمسك بأي ساعة إني أحكي معك. بتقول كل شهر بالسنة عنده مميزاته بس حسب كل إنسان كيف بحب. بالفعل مزبوط. المهم بتقول نوران، بتقول لنوران على فكرة حصل إنه أمطرت بيوم عيدي كذا مرة بسبعة وبثمانية. كنا سكنين بعكا وإجيت على حيفا عند خطيبة أخوي، وبدل ما نروح على البحر لبسنا كم طويل وقعدنا بالبيت. حبيبتي بتصير يعني وقلك فوري مزبوط مزبوط. المهم بتقول جنات أنا عم بحكي من الآب اللي هي فيه بفوت بعض الناس عليه، واللي بحب ينضم لهذا الآب يخبرنا وطبعا ننطيه مجال إنه يفوت. بتقول جنات بقولوا كل الدروب بنودي وهالطحون ما بعرفها هاي بتودي. كل الدروب بتودي بتودي وهالطحون إيش كمليه كملي يا جنات خلينا نفهم شو هذا المثل. يعني حلو حلو كتير هذا التفاعل على الأب اللي احنا عم حطينه للناس اللي عم تسمعنا كل يوم جمعة الساعة 3. أعزائي بذكركم نحنا البرنامج الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة السريانية والأرامية.

0: حبيبي.
1: خبيك بعيني يا حبيبي محمد جمال. طبعا نوران أصبتي عرفتي لأنه هو هذا الصوت ذاكرة في عقولنا. محمد جمال توفي سنة 2024، اتجوز من الفنانة تاروب، تتذكروهن؟ لا، اللي هن التنين عملوا غنانة مع بعض، ذكروا بالغنانة. إن شاء الله المرة الجاي، إن شاء الله المرة الجاي بنحكي عن هاي الأغاني. جنات بتقول كله تروح تودي للطحونة، صحيح، لأنه إحنا دائما عائلنا في الطواحين، لكن بروما بيقولوا كل الطرق تؤدي إلى روما.

مثل هذا اليوم للأسف الشديد أنا بس أحكي عن حنة مينا بتضايق كتير، لأني أنا عشت مع كتبه لحنة مينا. لما كنت في البلاد كنت جايب كل كتبه عندي بالمكتبة وأقرأها، أستغرق في القراءة. مثل هذا اليوم توفي حنة مينا سنة 2018. ولد في مدينة اللاذقية، إمه اسمها مريانا ميخائيل زكور. ساهم حنة مينا في تأسيس رابطة الكتاب السوريين واتحاد الكتاب العرب، يعد أحد كبار كتاب الرواية العربية.

تتميز رواياته بالواقعية. ألف حوالي 40 رواية اجتماعية، من أبرزها المصابيح الزرق، تحولت إلى مسلسل بنفس الاسم، ورواية نهاية شجاع، نهاية رجل شجاع. مين بتذكرش هاي هذا المسلسل السوري الرائع؟ عاش حنا طفولته في إحدى قرى لواء الإسكندرون على الساحل السوري. سنة 39 رجع مع عائلته إلى مدينة اللاذقية. كانت عشقه وملهمته بجبالها وبحرها. كافح كتير في بداية حياته، اشتغل حلاق وحمال في المينا، بعدين بحار، اشتغل في مهن كثيرة حتى مصلح دراجات، ومربي أطفال في بيت سيد غني، إلى عامل في صيدلية، إلى صحفي أحيانا، ثم إلى كاتب مسلسلات إذاعية للإذاعة السورية باللغة العامية، بعدين اشتغل موظف في الحكومة، بعدين صار فقط روائي لأنه كان لازم بس يكتب. مشكلة كبيرة إذا الإنسان عنده طاقات إنه يكتبها ويكون عم بيشتغل، أكبر مشكلة في الحياة، لأنه الروايات بدها تفرغ، الكتابة بدها تفرغ. حنا مينا قبل 5 أولاد، منهم صبيين، واحد اسمه سليم توفي في الخمسينات في ظروف خاصة، والتاني سعد أصغر ولاده. طبعا سعد اليوم بيشارك بمسلسل لبناني معرب عن التركية، بتابعه، نسيت شو اسمه هلأ، إذا تذكرتوا اسمه قولولي، إشي يحب إشي هيك. صراحة دوره شوي صغير لكنه هو طغى على الشخصيات الموهوبة في المسلسل، لأنه ممثل متمرس منذ سنوات. أنا بحب المسلسلات الحقيقية مش المعربة صراحة. حنا مينا قال: أين؟ أين؟ هناك البحر وأنا على اليابسة، أمنيتي الدائمة أن تنتقل دمشق إلى البحر، أو ينتقل البحر إلى دمشق، أليس هذا حلما جميلا؟ سبب أنني مربوط بسلك خفي إلى الغوطة، ومجدود بقلادة ياسمين إلى ليالي دمشق الصيفية الفاتنة، وحارس مؤتمن على جبل قاسيون، ومغرم متيم ببردة. لذلك أحب فيروز والشاميات. هذا كان كلام حنا مينا. يعني مين ما بحبش حنا مينا وكلام حنا مينا.

من أبرز ما غنى كاظم الساعر لشاعرنا الكبير نزار قباني شاعر الحب والمرأة هذا الدمشقي. من أشهر دواوين نزار قباني قالت لي السمراء طفولة نهد الرسم بالكلمات أنت لي قصائد حب عربية هوامش على دفتر النكسة كلها قريتها. هذه القصائد هاي التي تحيي الإنسان لتعطيه سعادة بتعطيه راحة. مين غنى لدمشق كمان لنزار قباني؟ تعال نسمعه.

صراحة أنا هاي الأغنية مأخوذة فيها جدا جدا. يعني زدين عشقا لنزار قباني ما كانتش قصيدة يعني خاصة محددة لدمشق، لكنها هي قصيدة غزلية عن الحب والمرأة. لكن دمشق كانت دائما حاضرة وبقوة في عالم نزار الشعري، يعني هو مزج بين المرأة والمدينة والذاكرة. يعني حتى مرات إحنا صرنا نشكك إنه هو كان يعشق دمشق كأنه يعشق امرأة. هذا هو نزار قباني، وهذه هي الرائعة اللي غناها كاظم الساهر. صراحة أنا مأخوذة كتير بهاي الأغنية ومأخوذة بأغاني كاظم الساهر. لا تأخذوني، أنا عندي كاظم الساهر كتير إشي مهم أغاني. المهم في مثل هذا اليوم بدنا نروح شوي هلأ على مصر، نتحرر شوي ونروح شوي شوي نتسلل ونروح على مصر.

محمد عبد المطلب. مثل هذا اليوم سنة 1980 توفي محمد عبد المطلب المصري الشعبي.

0: Let's continue celebrating Multicultural Queensland Month. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is this weekend, from the 21st to the 23rd of August, celebrating our communities with workshops, kids' activities, and more. Also, there will be plenty of food so you and your family can enjoy a wonderful weekend. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is done in partnership with the Queensland Government. For more information, check out Multicultural Affairs Queensland's Facebook and Instagram. Radio 4EB is proudly supporting Multicultural Queensland Month. See you there!
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Station sponsor.
3: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4EB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
4: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
2: Station sponsor.
5: ما أحسن الأيام إلا أنها يا صاحبي إذا مضت لم ترجع. للبحتر الذي ولد في حلب سوريا. هاي الكلمات. إلى اللقاء أعزائي، نلقاكم الأسبوع القادم. كانت معكم دينا سليم حنحن.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو 4EB القسم العربي، معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات.

اجعل قلبك يبتسم من خلال عينيك، وكن جميلا، ترى الحياة تستحق أن تعاش.

أهدي الأغنيتين خالة ويا خالة وربيتها بعيونه وكبر إلى راديو 4AB الأسترالي القسم العربي برنامج على شواطئ دجلة والمخرج عمار بركات مع أطيب تحياتي الفنان باسم العلي.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: هل أنت من كبار السن خلفية ثقافية متنوعة وتعيش في الضواحي الشمالية لمدينة بريزبن؟ هل ترغب في الحصول على الدعم اللازم للبقاء آمنا ومستقلا في منزلك؟ فريق رعاية المسنين الصحية التابع لمجموعة World Wellness موجود لمساعدتك. يمكننا مساعدتك في الوصول إلى خدمات رعاية المسنين المناسبة وندعوك للانضمام إلى أنشطتنا المجانية، حيث يمكنك التعرف على أصدقاء جدد، والأفضل من ذلك كله أن دعمنا مجاني تماما. تتوفر خدمات الترجمة الفورية. عند الحاجة اتصل بنا على الرقم 0490814480، على الرقم 0490814480. ستيشن سبونسر.
2: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
3: Station sponsor.
0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: سألوني مرة كيف وصلت لهذه الدرجة من الوعي؟ ما هي الكتب التي قرأتها؟ فأجبت: قرأت 50 طعنة و70 مشاجرة، وعشت الكثير من الأزمات، رأيت الغدر في عيون الأقارب فتعلمت الحذر، رأيت القسوة في عيون من أحب فتعلمت الصمت، رأيت النكران من أقرب الأصدقاء فتعلمت الرحيل، دفنت الكثير من الأحبة فتعلمت إن المحبة يجب أن تعاش. إن أردت أن تتعلم اقرأ الدنيا، فهي الكتاب الوحيد الذي لا قرار له، واعلم أنه في دروس الحياة لا شيء مجاني.

0: أعزائي المستمعين، استمعنا إلى أغنية ملوية، ولأول مرة صوت الفنان الراحل الموسيقار محمد الجواد أموري والفنان المبدع نؤاس أموري، ولأول مرة نسمع لها في راديو فور إيبي وعلى شواطئ دجلة.
1: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد، ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
2: Station sponsor.
0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، راديو فور إيبي القسم العربي، وحديثنا اليوم لقاء مميز مع الأستاذ جواد الرميثي، دبلوم معهد الفنون الجميلة، فنون تشكيلية خطوة زغرفة عام 1976، عضو نقابة الفنانين، عضو نقابة الصحفيين، وعضو الاتحاد العام للأدباء الشعبيين، عضو جمعية المصورين الفوتوغرافيين. حديث مطول اليوم مع الأستاذ جواد الرميثي. أهلا وسهلا.
3: أهلا ومرحبا أستاذ عمار، أهلا بك.
0: أهلا وسهلا أستاذ جواد، من أين نبدأ؟
3: كما تشاء، من أين تبتدي؟
0: لفت انتباهي كونك معاون مدير المتحف البغدادي وثم مدير المنتدى الثقافي في الكاظمية، وانتبهت إلى حالة أرشفة شخصيات. يمكن هذا ألهمك أن تكون وثيقة لعدد من الشخوص لتوثيق حالة المبدعين العراقيين من خلال نشر سيرتهم بشكل مفصل والاهتمام. من أين أتت هذه الفكرة؟
3: والله يعني الحقيقة بالبداية يعني ما كان فكرتي أنه يعني أصدر كتاب أو موسوعة على الفنانين العراقيين. كنت في البداية يعني تقريبا 2023 بديت أنشر سير للفنانين العراقيين يعني، بس بعدين يعني خلال تقريبا حدود السنة أو شيء

0: اتصلوا بي يعني جماعه من الفنانين وقالوا حرامات انت هذه اللي تنشرها تنشر وتروح، ليش ما تارشفها حتى يبقى يعني ارشيف للفنانين حتى يمكن يستفادون عنده بقيه الفنانين ويعد يعني ارث لابداع الفنانين العراقيين. وبالفعل يعني بديت بال 24 ارشف هذه المواضيع وتقريبا صار عندي بحدود ال 200 اسم، يعني 200 فنان من كافه الاختصاصات طبعا، يعني التمثيل واخراج وفنون تشكيليه وفنون موسيقيه. ويعني قدمت فكره لنقيب الفنانين الدكتور جبار جودي، رحب بالفكره وقال احنا راح نطبعها على حساب نقابه الفنانين العراقيين. وبالفعل يعني اخذوها النقابه ودزوها للمطبعه، طولت تقريبا بالمطبعه حدود يعني اكثر من 6 شهور. بعدين ابو المطبعه اتصل بي قال يابا هذه مال 200 اسم يطلع بحوالي بال2000 صفحة، وهذا ما ممكن، يعني ماكو كتاب يحوي على 200 صفحة، فحاول أنه يعني تختصرها أو تسوي على شكل جزئين. وبالفعل يعني وزعتها سويتها جزئين، جزء أول جزء ثاني. الجزء الأول صدر يعني قبل فترة، الآن موجود يعني استلمت النسخ الخاصة مالتي. والجزء الثاني أيضا كامل، وأيضا كملت جزء ثالث، يعني عندي هسه جزئين تحت الطبع اللي هو فنانون بالذاكرة. وبديت بالجزء الرابع يعني حوالي حدود 90 اسم لحد الآن عندي من 40 يعني من الجزء الرابع. نعم
1: جميل أستاذ جواد. البدايات الطفولة بالسماوة، من ثم الثانوية في بغداد، الانتقال من السماوة إلى بغداد والذكريات.
0: الولادة مالتي بالرميسة وليس بالسماوة، يعني السماوة كانت تابعة إلى محافظة الديوانية، بعدين انفصلت يعني قبائل، كان قبائل اسمها قبائل السماوة، انفصلت وصار محافظة المثنى.
1: نعم.
0: وتبعت إلى الرميسة، يعني قضاء الرميسة تبع ناحيتان وتبع إلى قضاء إلى محافظة المثنى.
1: نعم.
0: ويعني بدأت الدراسة مالتي الابتدائية مدرسة الرميسة، وبعدين يعني المتوسطة ثانوية السماوة، لأنه وقتها يعني إحنا تقريبا بال يعني بال 55-56 ما كان أكو متوسطة بالرميسة، كانت مدرسة ابتدائية واحدة وتقريبا مشتركة يعني بنين وبنات. كملت بالثانوية السماوة، وبعدين رحت دخلت يعني بالقوة الجوية، طوعت بالقوة الجوية، بقيت تقريبا يعني بال58 طوعت بالقوة الجوية على صنف الرادار، بقيت يعني إلى أن كملت المعهد. من كملت المعهد يعني اتيحت لي فرصة يعني خريجين معاهد الكليات اللي موجودين بالجيش أنه ممكن أنه يترقون إلى رتبة ضابط. وبالفعل يعني قدمت أوراقي ومنحت رتبة ملازم بالعام 76، يعني مباشرة بعد تخرجي من معهد الفنون الجميلة، وبقيت مستمر بنشاطي يعني الفني ويعني بالكتاباتي وغشات البال.
1: هناك انتقالة قوية من الخطو الزغرفة إلى التمثيل، وانضمامك إلى فرقة أنوار بغداد عام 1962.
0: نعم، بال 62 انضميت إلى مجموعة وليست فرقة، يعني كان قبل على شكل مجاميع.
1: نعم.
0: الفرق كلش كميلة، يعني كانت بس فرقة 14 تموز وفرقة اتحاد الفنانين وغيرها. فإحنا كمجموعة بمجموعة أنوار بغداد التمثيل تأسست سنة 62 وانضميت إليها، كانت ضبوط طبعا كبار الممثلين، يعني مثال المخرج المرحوم جاسم شعن وخليل العزاوي وطارق الربيع وأنوار خيران وحسين علي حسين وفوزي علي حسين والفنان علي الأطرش وعبد الهادي علي والمخرج راجي عبد الله وعدنان الجبوري وعبد الفتاح العزاوي غازي السراج عبد المسيح حنة.
1: يعني أسماء هذه يعني ما أعرف شو أقول عليها، أسماء قوية لها تاريخ كبير في الفن.
0: هم عمالية يعني تقريبا أكثرهم يعني راحوا إلى رحمة الله، وآخر قليل معتهم يعني. نعم.
1: أستاذ، هاي تجربة الخطوة الزغرفة إلى الجيش ثم نقابة الصحفيين والجمعية المصورين الفوتوغرافيين، هذه كلها ماذا كونت الأستاذ جواد؟
0: حقيقة كونت عندي يعني المعلومة الثامنة، يعني تحول جذري كبير بحياتي الفنية. يعني تعرف أنا بديت يعني أول ما اشتغلت بالتلفزيون، اشتغلت خطاط تلفزيون بغداد تقريبا 68-69 بالقسم الديكور بالدوام المسائي، لأنه كان أداوم أنا بالمعهد يعني أثناء المسائي دوام مسائي، وأطلع من المعهد أروح إلى التلفزيون حتى أعمل به قسم الديكور كخطاط. كان ويانا أسماء أيضا كبيرة جدا، مرحوم رسام نزار الهنداوي وأخو النفاد سيل الهنداوي، كان خطاطين أيضا الأستاذي صادق الدوري وأفج صابر وطارق العزاوي وطالب القيسي، وأيضا عملت خطاط أيضا في وزارة النفط وبعض الصحف اليومية.
1: أستاذ جواد، ما هي رسالتك للوسط الفني للمستمعين عن هذه الفكرة وهذه التجربة من الخطوة الزغرفة إلى التمثيل إلى المتحف إلى الصورة الفوتوغرافية، ما هي رسالتك إلى الجيل؟
0: أهم شيء يكون الصدق بكل عمل يعني يؤدي الفنان، سواء كان ممثل أو خطاط أو رسام أو مصور فوتوغرافي إلى مشاكل ذلك، أو حتى إذا كان شاعر، أنه يكون صادق بعمله وأنه يؤدي رسالته على أفضل وجه حتى يكون قدوة للآخرين من الجيل اللي يعني يتبعه. نعم.
1: سؤال الأستاذ، هل عندك مدى وتتوقف به عن أرشفة الشخصيات الفنية، أم سوف تستمر وتنتقل إلى شخصيات في العالم غير الفن؟
0: أنا الحقيقة يعني كتخصص يعني بالقضايا الفنية فقط، فحاليا أعمل فقط على أرشفة يعني السيرة الذاتية للفنانين العراقيين، وطبعا أنا أقصد بالفنانين يعني بالنسبة التمثيل والإخراج والمصورين السينمائيين والتلفزيونيين والديكور والمكياج وغيره، هذا بالنسبة يعني التمثيل والإخراج، وأيضا الفنون التشكيلية اللي تشمل النحت والرسم والخط والزخرفة والسيراميك وغيرها، وبالنسبة للفنون الموسيقية اللي تشمل المنحنين والمطربين والموسيقيين وإلى شاكل ذلك. وفقط يعني اختصاص، هذا ما أريد أنتقل من مكان إلى آخر يعني من غير اختصاصي. اختصاصي هو فقط يعني أشرف للفنانين العراقيين. نعم.
1: أنا أشكرك جدا على نهاية الالتفات، لأنه حقيقة في شخصيات ولا يسلط عليهم الضوء كمساعد المخرج كالمصور أو مدير الإضاءة، الناس تعرف الفنان اللي يظهر بالشاشة أمام الشاشة الممثل أكثر الأحيان أو اسم المخرج مثلا أو المؤلف، لكن لا يعرفون المصور ومدير الإضاءة، ما يعرف الخطاط أو الفنان التشكيلي مثلا إلى مثلا من هم ينعدون على الأصابع.
0: نعم نعم، أنا حاولت أنه أجمع الكل يعني بالنسبة لل يعني أبو الإضاءة وأبو الديكور والمكياج وكل العناصر اللي تشتغل يعني بقضايا الفن، وحتى أيضا اتطرقت إلى المخرجين اللي عاصروا الفترة، يعني الفترة نعتبرها الفترة الجميلة والزاهية يعني بالستينات والسبعينات وحتى بالخمسينات، ومو فقط يعني احنا يعني متناول الفنانين اللي موجودين حاليا، يعني حتى تناول الفنانين جدا قدماء، يعني مضى مثلا على وفاتهم اكثر من 100 سنه، يعني فنانين قدماء جدا ايضا ذكرتهم ما نسيت احد، وابقى استمر ان شاء الله بارشفه الفنانين يعني الى ان ان شاء الله يعني احاول انه يعني اكمل كل فنان أنطي حقه بالأرشفة. يعني قلت لك أنا لحد الآن عندي 4 أجزاء، تقريبا 3 أجزاء من تيم عدا يعني واحد يعني أبصر النور واللي هو الجزء الأول، والجزء الثاني والثالث أيضا مدفوع للمطبعة الجزء الرابع داش تولبي، وأبقى إن شاء الله بعد ما ينتهي الجزء الرابع أيضا أتناول يعني أجزاء أخرى. تعرف جنابك أنه يعني أكثر من 200 اسم، من الصعوبة أنه يعني تنشر تدري هاي 200 اسم يعني بالجزء الأول أخذت تقريبا من حدود 800 صفحة، 800 صفحة مو شوية يعني عالم الطباعة عن كل صعبة. من الصعوبة أنه يعني المطبعة تسيطر على هيجي عدد كبير جدا، يعني نشوف الكتاب يعني كتاب كله ضخم. وإن شاء الله أبقى مستمر بأرشيف كذي هاي الفنانين اللي يعني قدموا جهودهم. أهم شيء أنه يعني أوثق وأثبت يعني سيرهم الذاتية للأجيال القادمة. هواية هواية أسماء يمكن ما حد يعرفها من حالياً يعني هذا الوقت، أنا حاولت أن أسلط عليها وأخلي يعني الجمهور الموجود الحالي أن يتعرف على سيرة هؤلاء الفنانين الكبار.
1: أنا أشكرك جداً أستاذ جواد، وحديث معك لا يمل. كثير مواضيع أحب أطرحها لكن وقت البرنامج، وإن شاء الله لنا لقاءات كثيرة وأسئلة كثيرة وحديث عن شخصيات. كل الحب والتقدير والشكر إلى الأستاذ الفنان جواد الرميثي.
0: شكرا لك أستاذ عمار، وتحياتي لإذاعتكم الموقرة ولمستمعكم الكرام، وأتمنى لكم إن شاء الله كل خير وتوفيق. تحياتي لك.
1: تحياتي.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
1: ستيشن سبونسر.
2: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوريبيا القسم العربي.

0: لمن لا يعلم من هو أبو جعفر المنصور، هو عبد الله بن محمد بن علي العباسي، ثاني خلفاء الدولة العباسية، وحكم بين 754 و775 ميلادية، ويعد الشخصية الأهم في تثبيت الدولة العباسية بعد سقوط الدولة الأموية.
1: أما علاقته ببغداد فهي بالغة الأهمية، بل يمكن القول أن بغداد مدينة المنصور قبل أن تكون مدينة العباسيين.
0: من هو المنصور؟
2: ولد نحو سنة 95 هجرية 714 ميلادي، وهو أخو أول خليفة عباسي أبي العباس السفاح. وبعد وفاة السفاح سنة 136 هجرية 754 ميلادية تولى المنصور الخلافة. كان رجلا شديد الحزم، قليل التساهل مع خصومه، لكنه في الوقت نفسه كان سياسيا وإداريا بعيد النظر. ومن أهم أعماله أنه حول الدولة العباسية من ثورة عسكرية إلى دولة ذات مؤسسات وعاصمة ومركز سياسي واقتصادي دائم.
0: ماذا فعل لبغداد؟
1: هنا تأتي أهميته التاريخية. قبل المنصور لم تكن بغداد هي العاصمة المعروفة التي نعرفها اليوم، ففي سنة 145 هجرية تقريبا اختار المنصور موقعا على نهر دجلة ليبني عاصمة جديدة، وأطلق عليها اسم مدينة السلام.
0: كان تصميمها هندسيا مذهلا بالنسبة لعصرها.
2: قصر الخليفة والمسجد في المركز، ثم المباني والمؤسسات حولهما، والأسوار والأبواب في محيط المدينة. ولم يكن اختيار الموقع اعتباطيا، فقد أدرك المنصور أن دجلة هي المكان المناسب جدا للاتصال بالبصرة والخليج من جهة، والموصل وبلاد الشام من جهة، وإيران وخراسان من جهة أخرى. وهذا جعل بغداد لاحقا واحدة من أهم عقد التجارة في العالم القديم. لكن هناك نقطة مهمة جدا.
0: المنصور لم يخترع بغداد من العدم،
1: فمنطقة بغداد الحالية كانت مأهولة قبل إنشاء المدينة المدورة، وكانت هناك قرى ومواضع قديمة على دجلة، كما أن المنطقة كانت قريبة من طرق ومراكز حضارية أقدم. لكن الفضل التاريخي للمنصور هو أنه اختار هذا الموقع وبنى فيه العاصمة العباسية الكبرى، وحول المنطقة إلى مركز سياسي وحضاري عالمي. ومن هنا بدأت رحلة بغداد التي ستصبح في عهد خلفائه، خصوصا هارون الرشيد والمأمون، واحدة من أعظم مدن العالم.
0: وما فضل المنصور الحقيقي على بغداد؟
2: اختار موقع بغداد الاستراتيجي. أسس المدينة المدورة سنة 762 ميلادي تقريبا، جعلها عاصمة للدولة العباسية ومركز القرار السياسي. وضع الأساس الذي مكن بغداد من التحول لاحقا إلى مركز عالمي للعلم والترجمة والفلسفة والطب والفلك والتجارة والأدب.
1: واللافت أن المنصور نفسه كان أكثر واقعية من الصورة الرومانسية التي نرسمها عن بغداد العباسية. هو لم يبني بغداد حباً في الشعر أو الفنون، بناها أولاً كعاصمة سياسية وعسكرية وإدارية وتجارية شديدة الذكاء. ثم جاء العصر الذهبي العباسي ليجعل من هذه العاصمة شيئاً أعظم بكثير مما ربما تصوره مؤسسها.
0: ولهذا أرى أن العبارة الأدق تاريخياً هي:
2: المنصور لم يكن مجرد خليفة بنى بغداد، بل كان الرجل الذي أعطى بغداد وظيفتها التاريخية الكبرى.

0: تحدث حرائق غابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
1: Station sponsor.
2: أن تخرج من مطعم وأنت تحمل كل الرضا على طريقة التقديم، على لذة الطعام، على ما يقدمه من خدمة، شيء مميز. مطعم مندي عربية في شارع كينغستون في بريزبن، إقبال من الجالية العربية وجاليات الشرق الأوسط لهذا المكان. التقيت بجمشيد صاحب المطعم وكان له هذا اللقاء.
3: Hello everyone, this is Jamshed from Mandir Arabia. I hope you are all aware with our Mandir restaurant at Kingston Road, Slacks Creek. That's Mandir Arabia. This is the first Mandir restaurant in Brisbane. I have almost 3 decades, 30 years experience from Saudi Arabia. So my Mandir is very popular here in Australia, the South Queensland. I wish you to please come and enjoy our food. We are open all 7 days of the week. So we are highly rated. We are currently 4.8 Google star rated. And we have been in the market for over 3 years now here in Queensland, Brisbane. So I wish to come, you to come and enjoy our fresh and delicious food. We are open all 7 days of the week. Thank you very much.
4: What time is open?
3: We are open on daily basis from 12 noon until 10:30 p.m.
4: That's good. Thank you very much.
3: Thank you so much, Mr. Ammar. Thanks for giving this opportunity to have my word on your radio channel. I really appreciate your time and cooperation with us. Statement that we are serving in the entire Australia and New Zealand from over 25 years in the food industry. So we have other branches with the name Toppington, Indian cuisine here in Australia and New Zealand. So you are in the right hand, that we take care of your food with specialized our team and our traditional recipes. So, and very hygiene and very neat and clear food, very tasty. So come and enjoy our Mandi. You will experience the difference. Thank you, Mr. Ammar. Thank you very much for this opportunity.
5: الشخص الطيب لا يتحول لشخص مؤذي، لكن حين تضربه الحياة بصفعات لا تنتهي من الخذلان والخيبات يتحول تدريجيا. فبعدما كان أول من يغفر ويسامح، يصبح شخص لا يقبل الأعذار أو يعطي فرص جديدة. بعدما كان يدافع باستماتة عن أحبائه، يصبح شخص متقبل للخذلان وللصدمات من أي شخص. تتغير نظرته في البقاء الأبدي، فيصبح إيمانه بأن الجميع فترات تنتهي مع الوقت. وبعدما كان يثق في الجميع، يصبح شخص يجيد حفظ أسراره وتفاصيله لنفسه، لا يعاتب أحد، لا يضع آمالا على أحد، لا ينتظر أحد، متوقع السيء والأسوأ من الجميع.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وراديو فور إيميل القسم العربي. في العديد من الأحيان نشعر أو يصلنا نفس الشعور أو الإحساس الذي يختلج الآخر، أو تكون لدينا نفس الأفكار التي تطرح من قبله، وغالبا ما نستغرب من كيفية قراءة البعض لأفكارنا أو رسائلنا، وقد يصادف ذلك تعجب أو وجود علامات استفهام لدى البعض حول معرفة الآخر بعلمنا المسبق بما يفكر به رغم سرية ذلك، وقد ينتابنا شعور لا نجد له تفسيرا، وهذا ما يطلق عليه مصطلح التخاطر أو الاتصال الذهني. فما هو التخاطر؟ وهل هناك دراسة أو أساس علمي يؤكد أو يثبت صحته؟ وكيف لنا أن نوصل رسالة إلى شخص ما بالتخاطر؟ أسئلة عديدة سنتحدث عنها اليوم.
1: ما هو التخاطر؟ هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز عام 1882. يعرف التخاطر يشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل شخص إلى شخص، أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واع آخر، وقد تكون هذه المعلومات أفكاراً أو مشاعر.
2: وهناك تعريف آخر للتخاطر، حيث يعتبر التخاطر طريقة روحية للتواصل بين شخصين عن طريق العقل ومن دون وجود شيء ملموس بينهما كالهاتف، حيث يتمكن كل شخص منهما من معرفة ما يدور في رأس الآخر على الرغم من بعد المسافة وعدم وجود تواصل ملموس بينهما.
1: التخاطر هو ظاهرة روحية يتم من خلالها التواصل بين الأذهان، أو كما يعرفه قاموس أفورد، هو عمل ذهن شخص على ذهن آخر عن بعد من خلال تأثير عاطفي بدون الاتصال بالحواس. وهذا التواصل يشمل الأفكار والأحاسيس والمشاعر وأيضا التخيلات الذهنية. ويسجل علماء الأنثروبولوجي أن هناك مجتمعات بدائية مثل قبائل الأبوريجينيز، وهم سكان أستراليا الأصليين، يعتبرون التخاطر موهبة أو ملكة بشرية طبيعية تنتشر بينهم دون استغراب أو مناقشة.
0: ومثال على ذلك جهاز تحكم التلفاز الريموت كنترول، أو كما انتشرت الآن تقنية البلوتوث المعروفة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، تعتمد على نقل الملفات والبيانات من جهاز إلى جهاز آخر عن طريق الموجات وبدون أسلاك. بعضها قد يستقبل ويرسل، والبعض يستقبل فقط لكن لا يرسل. فعقل الإنسان في حالة التخاطر كهذه الأجهزة أيضا.
2: التخاطر إذن استقبال للطاقة الصادرة من عقل أي شخص وتحليلها في عقل المستقبل، أي أنه يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم، وباستطاعته أيضا إرسال خواطره. أثبتت دراسات علمية عديدة صحة هذه الطريقة، حيث أن إدخالها في عقول الآخرين ذلك يحدث عن طريق الأثر الكهرومغناطيسي لنشاط العقل الكهربائي ووجود ملايين الخلايا عند الإنسان والتي تقوم بوظائف متعددة بواسطة إرسال إشارات كهربائية فيما بينها، وهذه الإشارة تعد كالأمر المرسل بين مراكز المخ المختلفة، والتي هي بدورها تقوم بتوصيل الأوامر من المخ إلى جميع أعضاء الجسم الأخرى. كذلك تقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى الهالة المحيطة بالإنسان، ويعرف العلماء الهالة بأنها حقل الطاقة الناتج عن الطاقة التبادلية بين داخل الإنسان وخارجه، وتتكون من 7 ألوان مختلفة، وهي تحيط بجسم الإنسان بسمك 30 سنتيمتر، وقد تملأ غرفة كاملة، وذلك حيث يكون الإنسان سليما من الناحية البدنية والنفسية والفكرية. ومن الغريب ما يذكره العلماء أن هذه الهالة تفارق الإنسان قبل موته بثلاثة أيام.
1: أكدت دراسات علمية أن هناك نوعين من التخاطر. النوع الأول، ويعني به التخاطر التلقائي العفوي الذي لم يخطط له مسبقا، ومن أمثلته عندما تفكر في شخص ما وتتمنى أن تكلمه وتتفاجأ باتصاله بك، وإحساس الأم بولدها عندما يقع له مكروه كحادث سيارة أو ما شابه ذلك. كذلك عند تفكيرك في شيء ما وقيام أحدهم بالتكلم عنه في الوقت نفسه.
2: النوع الثاني، وهو التخاطر الموجه من شخص إلى آخر، وهو مخطط له مسبقا، ومن أمثلته أشخاص يوجدون في مكان

0: ليست علما معتمدا، إلا أن هناك بعض العلماء يدرسون ما يسمى السيكولوجية غير الطبيعية وما وراء الطبيعة، مما يجعلهم يؤمنون جزما بصحة هذه الظاهرة.
1: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: أعزائي المستمعين، هناك من يقول إن المال هو النجاح. دعونا نتحدث بصراحة عن المال. زينة، ما رأيك؟
1: على المال مهم ولا يمكن إنكار ذلك. هو بوفر الأمان، الراحة والقدرة على الاختيار، لكن المال وحده ما بيكفي ليكون الإنسان ناجح أو سعيد.
2: صحيح، المال ممكن يكون جزء من النجاح، لكنه ليس النجاح كله. قد يملك الإنسان مالا كثيرا لكنه لا يشعر بالراحة أو السلام الداخلي.
0: إذن المشكلة ليست في المال نفسه، بل في أن نجعله المقياس الوحيد لقيمة الإنسان.
2: نعم، من حق الإنسان أن يطمح لتحسين وضعه المادي، لكن لا يجب أن يربط قيمته كلها براتبه أو ممتلكاته.
1: وأحياناً النجاح الحقيقي هو أن يعرف الإنسان كيف يستخدم المال لخدمة حياته، لا أن يجعل حياته كلها لخدمة المال.

0: أعزائي المستمعين، لازلنا معكم وراديو فور إي بي القسم العربي. هل الفشل عكس النجاح؟ دعونا نتحدث عن الفشل. كثير من الناس يخافون من الفشل وكأن الفشل نهاية الطريق. نرمين، هل ترين أن الفشل عكس النجاح؟
1: لا طبعا، الفشل مش عكس النجاح، بس بحسه هو جزء من طريق النجاح. الفشل بيعطينا الخبرة لنكون أكثر حكمة في قراراتنا وتوجهاتنا. كل إنسان يحاول سيتعرض أحيانا للفشل أو الخطأ. المشكلة ليست في أن نفشل، المشكلة أن نتوقف ونحكم على أنفسنا بالفشل النهائي.
2: بتفق معك نرمين، أحياناً التجربة الفاشلة بتعلمنا أكثر بكتير من التجربة الناجحة. لما بيفشل الإنسان بيعرف وين الخطأ وبيصير أقوى وأكثر وعي في المحاولة التالية.
0: لكن لماذا نخاف من الفشل؟
2: أعتقد إنه إحنا منخاف من نظرة الناس، منخاف إنه يقولوا ما نجح، مش قادر، أو أخطأ. بس الحقيقة إنه اللي ما بيحاول ما بيفشل، وكمان بنفس الوقت ما بيتقدم.
1: صحيح، بس أحياناً منحتاج إنه نكون أرحم على أنفسنا. ليس كل خطأ يعني أننا فشلنا، وليس كل تأخير يعني أننا لن نصل. بعض الطرق تحتاج وقتاً أطول.
0: إذن أعزائي المستمعين، الفشل قد يكون درساً وليس حكماً نهائياً على الإنسان. وأستحضر تجربة العالم توماس أديسون عندما قال: خضت 10,000 تجربة حتى حققت النجاح.
2: واو.
0: وصنع المصباح. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، هناك نوع من النجاح لا يتحدث عنه الكثير، وهو النجاح الهادئ. ليس كل النجاح يحتاج إلى تصفيق أو إعلان أو شهرة. كيف ترين هذا النوع من النجاح نرمين؟
1: أرى مهم جدا. طبعا هناك أب ناجح لأنه يعمل بجد ليحافظ على أسرته، هناك أم ناجحة لأنها تربي أبنائها بصبر وحب، هناك طالب ناجح لأنه يحاول رغم صعوبة الدراسة، وهناك شخص ناجح لأنه بدأ من جديد بعد تجربة صعبة.
2: تعرفي نرمين، بحب هذا التفسير كتير. أحياناً النجاح بيكون في أشياء لا يراها أحد، أن تتغلب على خوفك مثلاً، أنه تترك عادة سيئة، أن تتعلم شيئاً جديداً، أنه تعتذر أو تسامح، أو أنه تستمر رغم التعب.
0: إذن ليس كل نجاح يظهر على شكل شهادة أو ترقية أو مال.
1: مظبوط. أحياناً أجمل أنواع النجاح هي المعارك الداخلية التي لا يعرف عنها أحد،
0: وهذا لا يقلل من النجاح العملي أو المهني، لكنه يذكرنا أن الإنسان ليس وظيفة فقط. النجاح يجب أن يشمل أكثر من جانب في الحياة.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

موضوعنا هذه الليلة مستمعي الأعزاء عن البعد عن الوطن، الغربة، الشوق للأهل والأحباب. نتناول فيه بعض آراء الكتاب المتحاورين، ونطوف على شواطئ الشعراء الذين تغنوا عن ألم الغربة والفراق.

وطن النجوم أنا هنا حدق، أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا؟ جزلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، يتسلق الأشجار لا ضجرا يحس ولا ونا، ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أو قنا، ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيمنا. لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا، ولكم طشيطا حتى يقول الناس عنه طشيطنا. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداولا من سنا. أرض آبائنا

وفي تصفحي مستمعي الأعزاء لبعض المقالات النقدية والحوارات الأدبية أحببت أن أشارككم بهذه المقال، وهي عن أشواق الغربة وبكاء الديار بقلم مصطفى قاسم عباس.

يقول كاتبنا عن الغربة أن لا مكان في الحياة بالنسبة للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فيه وترعرع وتفيأ ظلاله وارتوى من فرات مائه. فالمكان هو التذكر لمراتع الصبا وضحكات الطفولة البريئة، وهو جزء من كيان الإنسان، فمهما ابتعد عنه وشطت به الدار فلا بد أن تبقى أطلال بلاده في ثنايا مخيلته، وهذا جزء يسير من الوفاء لهذه الأرض التي حملتك على ظهرها وأنت تحبو، ثم وأنت تخطو، ثم تمشي، ثم بعد انتهاء الأجل تدفن فيها، فما أرفاها.

وكثير من الناس مستمعي الأعزاء من ارتشف شراب الهجر والغربة في كؤوس الحنين والأشواق، وكم من مغترب قال بلوعة بيت الطائي، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وكم من مهاجر تغنى بهذه الأبيات: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. وكما قال فوزي معلوف: مهما يجر وطني علي وأهله، فالأهل أهلي والبلاد بلادي.

وهناك من شبه الغربة والبعد عن الوطن بالطريق الوعر المليء بالمنغصات. دفنت ربيع عمرك في بلاد لها طالت لياليك القصار، بلاد ربما فيها كرام ولكن اللئام بها كثار. إذا لم تحو تربتها حجاراً فبين ضلوع أهليها الحجارة.

لازلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث الذي يأتيكم من راديو 4EB بمدينة بريسبان بأستراليا. من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء هي مشكلة الأرق، فعند حلول وقت النوم يأبى الجسم أن يسترخي وينام. وقد يعتقد البعض أن هذه المشكلة بسيطة، ولكن على العكس فهي من أخطر الأمراض النفسية التي قد يعاني منها الإنسان. فحل هذه المشكلة والتخلص منها يجب اتباع الطرق التالية، فهي تساعد على النوم السريع، وإذا لم يتم الاستفادة منها يجب مراعاة الطبيب النفسي. تناول غذاء صحي سليم خلال فترة النهار يجعل الجسم قادراً على تحديد مهامه ووظائفه وينظم التوقيت الذاتي للجسم، فيجعل للنوم ساعات محددة من الليل. والابتعاد عن شرب القهوة والشاي والنسكافيه والمشروبات المنبهة

فهذه المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على الدماغ ويجعله نشيطاً غير قادر على النوم. لذلك يجب عدم شربها قبل النوم بستة ساعات. وأيضاً تدريب الجسم والعقل على أعمال روتينية، وبعد الانتهاء منها يكون موعد النوم. فمثلاً يمكن القراءة بشكل يومي قبل النوم، تنظيف الأسنان، شرب كوب من العصير الطبيعي، فهذه تهيئ العقل بعد أن تلك الأعمال، فهذه تهيئ العقل للاسترخاء والنوم. ووضع بعض أنواع النباتات ذات الرائحة العطرة في غرفة النوم، وخاصة في فصل الصيف، فذلك يهدئ الجسم ويجعله ينام. استخدام فرشة ووسادة طبية، فأحيانا يكون سبب الأرق هو عدم الراحة الجسدية، وقد يكون الاستحمام قبل النوم فيبرد الجسم، وذلك جيدا للتخلص من الأرق. وتهيئ غرفة النوم يكون بترتيب الغرفة من الفوضى، طفئ الأضواء والتدليك. فالتدليك من الوسائل الحديثة للتخلص من الأرق، وخاصة للحالات المتقدمة. فيتم تدليك الجسم بطريقة طبية تريح العضلات والأعصاب وتهدئ الجسم وتخلصه من الأرق فينام الإنسان. يكون لتغيير لون غرفة النوم إلى اللون الأزرق. هذه طريقة ناتجة عن بحث علمي يفيد أن الدماغ يرتاح للون الأزرق فيجعله يسترخي، وبالتالي إعطاء أوامر الجسم بالنوم. التنفس العميق بالشهيق الطويل ومن ثم الزفير، وبعدها كتم النفس لعشرة ثواني، وتكرار هذه العملية أكثر من مرة. فبعدها يشعر الشخص بالنعاس، ويكون تناول كوب من عصير الموز والحليب، فخلط حبتان من الموز مع كوب من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، ويشرب قبل النوم بربع ساعة ليريح الجسم ويجعله يخلد للنوم بسرعة. ومن أهم الأشياء الابتعاد عن التفكير السيء والتفكير في المشاكل والضغوطات النفسية التي مر بها الإنسان، بل على العكس، التفكير بالمستقبل يريح العقل ويجعل الجسم ينام سريعاً.

مازلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراس والذي يأتيكم من مدينة بريسبن وراديو 4EB بأستراليا. معكم فايز الحجزي. حديثنا معكم عن الحنين إلى الوطن ما زال مستمرا. فالحنين إلى الوطن مستمعي الأعزاء هو أيضا الحنين إلى الأم، إلى الحبيبة، إلى الشلة، إلى ذكريات العيد، إلى أكثر من ذلك. فالإنسان حين يهاجر من بلاده يصاب أحيانا بالفصام، كل حسب استعداده النفسي وطاقته. وقد تكونت شخصية المهاجر في وطنه وتلونت روحه بأطياف الوطن من دين ولغة وعادات وطرائق معيشية، بل ومناخ وتضاريس. فكان فكره انعكاسا لمحيطه، وحينما ترك وطنه لأي سبب من الأسباب كان كشجرة انفصلت عن جذوعها، غيرت تربتها الأولى. أصبح الشخص منا يحاول أن يتعود على عادات جديدة وطرائق حياة مستحدثة وفلسفة في الحياة غير الأولى. والمهاجر مجبر على هضم هذا الموضوع وتقبله لينجح في حياته، على الأقل الحياة المادية. وقد ظن بعض الناس أن المهاجر يظل يكمن في داخله عاداته ولغته وأسلوب معيشته الأولى في الوطن الأم. وهنا مستمعي الأعزاء تتجلى المعاناة وتتضخم المأساة وتتشظى الروح، فنجد أشلاءها فيما أنتجه أولئك المهاجرون من شعر ونثر هو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه، وإكسير البهاء والنقاء لأدبائنا الذين غفى في كهف السجع والتروية وشعر المناسبات.

وكم من منزل في الأرض اتخذ الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كما قال الشاعر مصطفى: حاربني بسيف الهجر شوقي، فأردأني بساحته قتيلا، وصار الوجه مصفرا حزينا، وجسمي يا أحبائي نحيلا، وقد رقد الجميع ولا سمير يقاسمني التأوه والعويلة، سكون والدجى يغشى الفيافي، وضوء البدر يلتثم النخيلة، ووحدي وحدي وحدي في ظلام الليل أدعو إلها لا يخيبني جليلا. أناجي البدر في الظلماء وهنا، تمهل

وقال الدكتور أبو الفضل في إحدى متداولاته أن الحنين إلى الوطن قديم في الشعر العربي، عبر به الشعراء عن تعلقهم بالأرض والأهل والذكريات، كما وقف الشاعر الجاهلي عند رسوم قبيلته وحبيبته وعبر عن حرقة قلبه بالنسبة إلى تلك الأماكن الخالية.

زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث معكم فايزة الحجزي. الحنين إلى الوطن في شعر الجواهري مثلا ليس حنينا منفصلا إلى المكان ولا تعلقا بالأهل والذكريات، بل هو ممزوج بالألم والعنف، وأحيانا قد يكون بالحقد على الواقع، وكأن عالم المنفى هو أضحى منطلق للنضال على عدم الفصل والانفصال بينهما في شعره. فقد قال في قصيدة أطياف وأشباح: سهرت وطال شوقي للعراق، وهل يدنو بعيدا باشتياق، وما ليلي هنا أرق لديع، ولا ليلى هناك بسحر راق، ولكن تربة تجفو وتحنو كما حنت المعاطن للنياق.

واستمر الدكتور أبو الفضل يدالهي أصلنان في التعبير عن شعر الجواهري قائلا أنه قد عبر عن أزمته من خلال مصدرين متلازمين، هما الحنين إلى الوطن والتعلق به، وإني ما غنيت الوطن بحرارة وعمق إلا في براغ. ومن هذه الأزمة العفوية تنطلق مقارعة الرجعية والاستعمار. ومن يتصفح دواوين الجواهر يجد أن بين قصائده أبياتا يتجه الشاعر فيها إلى الاتجاهين، هما اتجاه الغربة الزمانية التي يحن الشاعر فيها إلى عصر ازدهار الأدب العربي في العصر العباسي، فيقول: لغير زمان كون الدهر نزعتي، وكون أعصابي لغير بلادي. واتجاه الغربة المكانية هو نتيجة أسفاره إلى أنحاء العالم متطوعا أو مضطرا، فهو من شرخ شبابه تزوق بهذه الغربة، أثار فيه الشوق والحنين إليه.

زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث، معكم فايز الحجزي من راديو 4EB، وحديثنا عن الجواهري والحنين إلى الوطن والتعلق به مستمرا. فقال الجواهري: سقى تربها من ريق المزن هطال ديارا بعثنا الشوق والشوق قد تالوا، وما سرني في البعد حال تحسنت بلادي أشهى وإن ساءت الحال. فمن شاقه برد النعيم بفارس فإني إلى حر العراقين ميال، أحب حصاها وهو جمر مؤجج، وأهوى ثراها وهو شوك وأدغاله.